اسمعوا تمام بس كدو ساحب عملاك أبيت وان تجروا مدان علم يا بير ويتا مسكن كون ينو اللو كزي أصلي فيه يقول لك زي هون ذاري ميولو عمسكن حلو.

0: أنا نانش ما مشيت، بقدر ما إني تاتش أو نذكر ديو تزداد ثلاث سنين سن مدرسة.
1: ليش أبحث من المتو من الميل؟ يهنا لما فصل يكسر الرجال النت بركته داي ليو.